تتكر دعنا كت دجنا كت دعنا دك دعنا كت جدنا جن نجنا تت تاجنا تت تاجنا تت تاجنا تت تاجنا تت دن نجج دن نذهب ذا كر